0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, mewakili pimpinan dan segenap kami yang bertugas, mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.